0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። ናይ ሎም ዕለት 7 ሰነ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወናር ሰሪካን ጳጳሳት ልንመበል 14 ክሳብ ዕለት 12 ሰነ ዘካይዶ ዘሎ ሃዋርያዊ ዑደት ናይ ዕለት 6 ሰነ ቀዳማይ መዓልቲ ውዕሎን ንዕለቱ ንባበ ወንጌል ምስ ኣስተንትኑ ቃል ኣምላኽ ብክቡር ኣባ ንጉሴ ፍስሓ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ዕለት 7 ሰነ ካልኣይ መዓልቲ ውዕሎ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ስፓይና ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ከነቕርቦ ምዃንና ነዘኻኽር። ናይ ሎም ዕለት መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሐኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባት ወልደን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናብ ናይ ሎም መደብ ፈነወነ ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ዜና ኣብ ስፓይና ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ ንዘሰኒዎም ናይ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ልኡካን ጋዜጠናታት ሰላምታ ድሕሪ ምቕራብ ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩነታት ብዘተ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ደጊሞም ብምርግጋፅ ንሊባኖስ ዘለዎም ቅርበት ብምግላፅ ብዛዕባ ግህሰትን መዓት ኩናትን ከም ዘስተንተኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ነቶም ዘሰኒዎም ልዕሊ 80 ዝኾኑ ልኡካን ጋዜጠናታት ዝሃቦም መግለፂ ናይ ሰናይ ንጉሆ ምንዮቶም ምቕራብ ካብቶም ጋዜጠናታት ዝቐረበሎም ዝተፈላለዩ ሕቶታት መልሲ ከም ዝሃቡን ቀዳማይ ሕቶ ድማ ንጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሪያል ማድሪድ ወይስ ንባርቸሎና ኢኹም እትድግፉን ዝብል ኮይኑ ቅዱስነቶም ፍሽኽ እናበሉ እዚ ቀሊል እዩ፣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኩለን ጋንታታት እዮም ዝድግፉ፣ ግን ከም ሮበርት ፕሮቨስት ንሪያል ማድሪድ እዩ ዝድግፍ እንክብሉ ከም እተዋዘዩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድዮን መበል 14 ብዝሃቦም መግለፂ እዚ ጉዕዞ እዚ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናይ መጀመርታ ምብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ስፓይና ኮይኑ ብውልቀይ ድማ ነዚ ጉዕዞ ከካይድ ኣዝየ ሕጉስ እየ፣ ምስ ምእመና ንምርኻብ ዝዓለመ ሃዋርያዊ ምብፃሕ እዩ እንክብሉ ኣብሪሆም፣ እምነት ንምፅምባልን መልእኽቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምእዋጅን ብተመሳሳሊ መገዲ ግን ንኩሉ ሰብ ንመላእ ሕብረተሰብ ሰላምታ ንምቕራብ እዩ። ምክንያቱ ቤተ ክርስትያን ንኩሉ ዝምልከቶ መልእኽቲ ስለ ዘለዋ ከምቲ ኣነ ዝኣምኖ ኣብቲ ዕለት 25 ግንቦት ዝተሓትመ ጉሩም ሰብኣውነት ዓውደ መልእኽቲ ድማ ብንጹር ተገሊጹ ኣሎ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፍላይ ከዓ ኣብ መንእስያት ዝፅበይዎ ዘሎ ውዕውዕ ስምዒት ከም ዘስተውዓሉ ኣረጋጊፆም ብውዕውዕ ስምዒት ብዙሓት መንእስያት ክሳተፉ ምዃኖም ናይ እምነት ሓሲት ብሓባር ምክፋል ኣዝባህ ዘብል መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ንኽእል ኢና ኢለ እየ ዝኣምን። ኣስዕባ ኣቢሎም እውን እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ማድሪድን ባርቸሎናን ደሴታት ካናሪን ዝመሓላለፍ እዩ። እምነት ንኽንነብርን ንነፍስ ወከፍ ሰብ ፍቕርን ልግስን ኣኽብሮትን ኣምላኽ ንኽንእውጅ ዝሕግዘና እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ካብቶም ዝቐረበሎም ሕቶታት ሓደ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ግጭት ዝምልከት ኮይኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መገዲ ዘተን ሰላምን ብቆራፅነት ፅኑዕ ምዃናት ላይ እዩ እንክብሉ ደጊሞም የጉልሑ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ክፉት ዝኾነ ቁስሉ እውን እንከስተንትኑ ዕለት 5 ሰነ ምሸት ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዋና ሓላፊ ማቴዎ ብሩኒ ከም ዝገለጾ እታ ቤተ ክርስትያን ኣብ መንጎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ኣብ መንጎ እቶም ኣብ ስፓይና ኣባላት ውሉደ ክህነት ካብ ዝፈጽምዎ ማሰይቲ ዝደሓኑ ሰባትን ናይ ግሊ ርክብ ክካየድ እዩ ዝብል ዝሃቦም መግለፂ ኣማእኪሎም ድማ ቅዱስነቶም ነቲ ናይ ብሩን መግለፂ ምስ ኣረጋገፁ ሓሳቦም ናብ ሊባኖስ ብምቕናዓ ቅዱስቲ መንበር ንኩነታት እታ ሃገር ኣፀቢቓ ከም እትከታተሎን ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰበስልጣን ሃይማኖት ዘለዋ ቀጻሊ ርክብን ድሕሪ ምርግጋፅ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍፀም ዘሎ መጥካዕቲ ፍትሓዊ ውግእ ድዩ ዝብል ዘቕረበሎም ሕቶ ቅዱስነቶም ኣብ ዝሃቦም መልሲ እዚ ድሮ ንጹር ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ፍትሓዊ ኩናት መዐቀንታት የብሉን፣ ህልዮ ፍትሓዊ ኩናት ቅድሚ ዘመናት ዝጀመረ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሎሚ ወዲ ሰብ ዘለዎ ኣፅዋርን ናይ ምጉዳእ ዓቕምን ክትግምቶ ኣብ ዘይከኣል እዋን እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ሓያሎ ኣብ ስፓይና ናይ ዝርከባ ገዳማት ባሕታውያን ንነፍስ ወከፍ ኣብታ ጳጳሳዊት ነፋሪት ንቅዱስነቶም ዘሰኒ ጋዜጠናታት ነቲ ሓዋርያዊ ጉዕዞ ቅዱስነቶም ብጸሎትን ጸሎት መቁፀርያን ብመንፈሳዊ መገዲ ንምስናይ መሪፀን ኣለዋ። ነፍስ ወከፍ ኣብዚ ጉዕዞ እዝን ቅዱስነቶም ዘሰኒ ኣባል መራኸቢ ብዙሓን ድማ ከም ህያብ በቶም ኣብዚ ጉዕዞ እዝ ነቲ ናይ ቅዱስነቶም ዑደት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዘቃልሑ ንኽጽልዩ ሕድሪ ብዝተዋሃቦም ገዳማውያንን ገዳማውያትን እተሰርሐ መቁፀርያ ከም እተዓደለን ቅዱስነቶም ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ንስራሕ መራኸቢ ብዙሓን ምስቲ ሕቡእ ናይ ጸሎት ህይወት ብጥምሳል ዝጥርንፍ ግርሄና ምልክት እዩ። ነፍስ ወከፎም በብናቶም መገዲ ንጉዕዞታት እተካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘሰኒ ክውንነት እዩ እንክብሉ ዛሕቦ ገጭቶም መግለፂ ከም ዝዛዘሙን እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ምብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምሕባር ድማ ኣብ መላእ ስጳይና ኣብ ዝርከባ ሰበኻታት ደወለ ቤተ ክርስቲያን ከም እተደወለ ኣፍሊጡ። ሰሊካነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ማድሪድ ንሰበ ስልጣንን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ናይ ወፃኢ ሃገራት ልኡካነ መንግስታትን ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ኣመንቲ እምነት ኣብ ወንጌል ንምትብባዕ ኣብ ስጳይና ከም ዝርከቡ ገሊፆም ሃይማኖታዊ ናፅነትን ናፅነት ሕልና ንክሕሎ ከም ዘለዎ የጉልሑ። ኣነ ኣብ መንጎኹም ዝመፃእኩ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ንወንጌል ዝተሓደሰ ተኣማንነት ንምርግጋፅን ንምትብባዕን ንምስራፅን ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ባእታታት ናይዚ ህዝቢ ዝዓመቐ ዕርቅን ምትሕብባርን ንምፍጣር እየ እንክብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንሰበ ስልጣንን ኣብ ስፓይና ናይ ወፃኢ ሃገራት ልኡካነ መንግስታትን 26 ሰነ ኣብ ማድሪድ ኣብ ዝርከብ ንጉሳዊ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ። ስፓይና ንኣህጉራዊ ሕግን ብዝሓጎናዊ ምትእስሳርን እሙን ብምዃና ኣመስጊኖም እዚ ድማ ኣብ ንጡፍ ተወፋይነት ንሰላምን ምትሕግጋዝን ህዝብታት ይንፀባረቐ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ሃገርኩም ዘተን ዜግነታዊ ምሕዝነትን ከተማ ዓብል መጻኢ ክትሓስብን ኮላ ናይ ድኻታትን መንእስያትን ኣረኣእያታት ኣብ ግምት ከተእቱ ርእሰ መሕደራን ሓድነትን ዝብሉ ሕቶታት ከተሰማምዐ ከምኡ ውን ኣብ ኤውሮፓን ጉዳይ ሓድነት ከተሰጉም ንኻልኦት ሓይልታት ብምቅዋም ዘይኮነስ ንመላእ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ከም ህያብ ብምርኣይ እንክብሉ ኣተባቢዖም ስፓይና ንኽበፅሑ ዘቕረበትሎም ዕድመን ንኣስታት 2,000 ዓመታት ንወንጌል ኣብ ዝተቐበለት ዓባይ ሃገር ብምረኻቦም ምስጋናኦም ገሊፁ ም ተውፊት ወትሮ ነቲ ናይ መጀመርታ ስብከተ ወንጌል ሓውሲ ደሴት ኤርቢያ ምስ ስብከተ ሃዋርያ ያዕቆብ ዘተኣሳስር እዩ እንክብሉ ከም ዘዘኻኽሩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እዚ ምትእስሳር እዚ ምስቲ ብበዓል ጴንጠቆስተ ዝጀመረ ሃዋርያዊ ተልእኮ ቀጻልነት ዘለዎ ንቕሓት ናይቲ ከባቢ ቤተ ክርስትያን ዝገልጽ ብምዃኑ ልዑል ቴኦሎጊያዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣስተብሂሎም ኣብ መንጎ እምነት ክርስትናን እዛ መሬትን ዘሎ ጥንታዊ ምትእስሳር ንባህሎም ብዕሙቀት ዝቐረፀን ኣብዚ እዋን እዚ ከም ሰብኣዊ ስድራ ቤት ብሓባር ክንገጥሞም ኣብ ዝግባአና ብድሆታት ምንጪ ተስፋን ኣንፈትን ዝውክል ምዃኑ እውን ኣመልኪቶም ኣብ ነፍስ ወከፍ ከተማን ዞባን ከም ሓቀና መልክዕ ድሕነት ዝቆሙ ምስ ህርመት ዓመትን ዝተፈላለየ ኩነታት ህወትን ዝሰማማዕ መርኣያታት ህዝባዊ መንፈሳውነት ኣሓስብ። ምስቲ ስነ ጥበባውን ሙዚቃውን ውርሻታት ከምኡ ውን ብዙሓት ሕውነትን ማሕበራት ግብረ ሰናይን ኣብ መንጎ ኢየሱስ ክርስቶስን ህዝቡኹምን ንህወት ዝፈትዋን ዝገልፃን ውዕውዕ ህዝቢ ፍረ ዘለዎ ርክብ ይምስክሩ። ነዚ እምነት ኣብ ኣመንቲ ንምትብባዕ ኣብዚ ርከብ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ቅዱስ ኣቦና ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ባእታታት ስፓይና ዝዓመቐ ዕርቅን ምትሕብባርን ከተባብዖ ከም ዝደልዩ እውን ኣመልኪቶም ታሪክ ስፓይና ታሪክ ርግኣትን ምዕባልን ዝዝርጋሕ ናይ ግጭት መግለፂ ዘይኮነስ ናይ ምረኻብ ባህሊ እዩ ቢሎም በዚ መዳይዝር ሰሊቃነ ጳጳሳት ንቅዱስ ዮሃንስ ዘመስቀልን ንቅድስቲ ተሬዛ ዘኣቪላን ዘኪሮም ንመለኮታዊ ምስጢር ዘለዎም ፍቅሪ ከም ብፆት ዘራኽቦም ምዃኑ ብምምልካት እቶም ካብ ስፓይና ዝመፁ ክልተ ቅዱሳት ሰባት ንሓሙሽተ ዘመናት ህይወት ቤተ ክርስቲያንን መንፈሳዊ ጉዕዞ ብዙሓት ከም ዘህብቶምን ካብ ዶባት ስፓይና ወፃኢ እውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ቅዱስ ኢግናስዮ ዘሎዮላን ካልኦት ቅዱሳንን ቅዱሳትን ስፓይናውያን እንከስተንትኑ እቲ ብዘስካዕክሕ ዘይሚዛናዊ ግጭትን እተናወፀ ዝመስል ዘመንና ካብ مع عموق السلامن حدش مردعن بزعب عصبن زي قحس كبرتو مسلطان بفقرقه اللو يجدر عالو قدس تريزا نزم مسرح زب مسلي وشتاو بيتا منقستي إيا التقلصو كاب كفلي ناب كفلي ناب وشتاو كفلي مالت ناب لبي ناب مقدس حقي مسق قربو تاز سفح أمرو يقفت بدوه تاتي سقر وطراتي تقف كالو اتبوتا عمي رقبو عالم كابت يخوون زي قدايزي نبغزا رئيسخا مهدام وي أبغزا رئيسخا عصو موخان زي كونس حدا السب نبغزا رئيسو مستمال سز فتسام سورز سادة مقفة فتسام زي تفلايين كل قزي حدشن ايو بيلوم زي صفحات سب عوي عكالزي حيمانوتاو ناتسنتن ناتسنت حلنان كعقب اللوز بالمقنيات ايو كم زبالو زينا فاتيكان افليتو لومير سالكان باباسات الليون حال حال تاولتونا بمولع تفتاون نت نمركب زد الرخفتنا أبكن دزنكي زعبية يمسل مجهز كبردك سبات دما يقتصل ألو انكبلو قاهي أم غاليزوم سلازي إيو بحلي وشتاون نت تورينا نت زم أكلت مهرتن زاد لينا سقرة متأسسار يد لينا إيو يخنمبر أبزيت المات ليتز وننتقونا نحك أمنات زخونو سبوتن آنستن فتحن سلامن أبحلنا أم كسع زاد تحاقفو كاب حدك فلنا بكال كفلي نخقو عزو تدريخوم إيوم بزنات انتو مزي ناتع مخان انتاي مالت مخانو نمحار كم زبالو زحبر زينا فاتيكان أسعيبو كاتوليكايت بيتا كريستيان أب أغل قلوت تسم اللبسة بكم زلا أغليحوم تسقط زيكونا أغل قلوت إيو انتاي داعا اتي ببزحي سماعتاتن كدوسانن زتمسكرلو نايوانجيل مسكر إيو لوم بيتا كريستيان ننفسا أب أغل قلوت مزعي ناي حادة عرق ان السلامن زد الله حزبي كتقمت دلوتي إيان حق إن مفكار كل سب نتيب زعبا حبرة سب كون النت كان تاريخ كان زخفافلن زولتون زانتاتا تقديفهم نتيح الخلقات بفرة زلو مردع أبيلكا زلعالن عاي سراح قلوت النتن سلوت النتن سريتن المركاب زياد اللي حلخلقاتن حمفش فش كوقد كم التلابو زينا فاتيكان أفليتو أب أبيات تمهرتي من عبر تطببن مرمرن كمؤون أب كبابي أو محبر سباتن برقس أو محبر سباتن كم معبي بايتا تساتفون بحالش مقلنان زقبر وفري أنفت مقيار كهلو التحساسيبهم سباينا أب سلامن سنيتنا أبر كتوخ كتقبر أدلعي مخانو أستبكيلهم كلاتنا بزوح قزي أتيما بزحتي قزي أب أتوارن منارقن كن رغبو النصبية ودحننات محبر نقلميد مسوقام بممهار إي يوزركب كم زبالو زينا فاتيكان يملاغت ناي سباينا تاريخ سباينان سلامن بزحا قناونتن اقراو حقن التقابرتو فاينت زمسكر ايو اب حوص دسيت ايبيريا هلاوي اسلمنا ننويح اوان زسانحة بوليتيكاو بحلاون حيمانوتاون كوننت مقانو امينوم اتحاقر اب مونغو حيمانوتات بسلامو حبرو هيوتن زدن نقلميتك تسقوم التبابعوم سباينا نسلامن بزحا قناه ونتن علم حقو في حقن نا التقبروتو فاينت بممسقعن اقزي عبيهرن اسبعينا يبارخ انكبلو مدار عوم كم زازمو زينا فاتيكان افليتو
1: ازت كتاتل وزر لخم زينا فاتيكان مدب قوانقوا تقرينا ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعات ابتي ابكا تمام مادريد اسبانيا زركب هوراس تباهيلو زفلت محبرا ووطن ابزاكايد ووغو سنتاو مبصح ابكا داماي كفالنا يتسومون زوسد حوارياو عدتوم ناب بارسيلونا دسيتات كانارن وون كبصحيوم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعات تمال قدام على شدشتا سنكل تشان عسران شدشتن ابكا دامي تمعالتين حوارياو عدتوم ناب اسبانيا مسرح تيناتاتن ولن تيناتاتن تقلقلتن نايتي قدام حدر سباتن كالوت تأففي كونتات زلوم سباتن زحقز بكاريتاس زم حدر معكل بسيحوم أبا وقزي أحلفو الزياب كتما مادريد أو رجالو سيروز ركب محبرا ووطن نتوم مثلال زي بلوم سباتن محبراو ممرحن سنا أمراوي دقفن مسرتاوي أقل قلوتاتن زد ليوم سبات نعسران أربعة ساعتات كفوت كوينو أقل قلوت زهب زلو تقواميو رسالي كان باباسات مس أربعة زخونو سنكل النازل لهم سبات دحر من رخاب أبتم أكل مس بسحو لك باباسات سبخة مادريد بزو كاردينال هوسي كوبون أما حدارز محبرة ووطن الزن هنغو فايلوم تقبلوهم مساقل قلتن سرحتيناتاتن نايت تقوامون أراخبوهم رسالي كان با باساتنا تناين قواع بدهان مزعاكم مدرتاتهم دهر مسمع نيوركاز سما كاب كوباز مزعات حان تسابيتي بزعباتي ابز تقوام الزي زي تقبر الله دقف زغربتهم سكرناتن حادة مزعيز رخبة كاب سنيقال زي مزع كادرون كمو نتوم المحبرة وركبات بيت خريستيان زي دقفو بزوحات سبات التوكل والانتينا أليسيا بوغناون زي كافلتهم سكرنات سمعو رسالي كان با باسات بزعبا عيو زماء كلب مستنتان حادنات بجبوت من قدي زنبرلو السفرة كم مخانو دماء أسفحهم قلزو أبزا بيت زيئا والا حاد سب تنتسيلو أي ترفن يو دماء بلو ناي نفس وكف سب حاقوسن حزنن كل سب زكافللو سفرايو اتي أبزي تقوام زكاير زلو عيو أبنات التين قزار اسو مستوم مكرا زور دوم زلو زلل كابزي عطوم نزنا عسى حاد سنناي نقر زقبر زبلا نعاقو كم زقبرلو زمهارن كريستوس كم مسعب مخانو ونقلزو رسالي كان با باسات اسعيبوم نتي أبوان زركبوم زغرب مزمور بمتقاسوون أب كلو حلمتات بزعباخو محسب ولا حادكوا كنتو أي ترفنيو زبلك آلاتن نتز سمعوا مسكرنتن نتي أبت معكل زكايد معالتا وعيون أحسر عبيلوم كمتا غنزبووون قليصوم رسالي كان با باسات اسعيبوم كتما مادريد بتي أب أوان بعال لدت أب ملا أتاختما زرقه ناي لدت مرئيتات أصبيقا التفلت مخاناون قلصو مسبع على لدات تتححز مبرهتن دمتن تنبلاتن عملو عمد سبات عب قبرسن ناي عبزر كابلو بوتاتات كم زدقاقم ونقلتو بزعبات ما أكل بمتكاسكا تراغن كآباه زبل تنبل لدات كبلو قليت أموه يركبو الزمرئي تزدما نتوم حقز نمركاب ناب أفدقات ما أكل نزمتو سبات نيسوس معالت معالتي ويكال نقالو ليت غيت رفا كفوتيو بمبال قلتو اتنا زهواري او قعوزو قدسنا توم التمرس قوم حساب كابتو قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس ابزوري اخوم تأمتو زبلو قالات التوسديو رسالي كان با باسات كا زن قالات زياتن خريستيان مؤمنان بزعباتي نعاسيد التدالو قراوتي كستنتنون قبرسن ناي مدن قوايات اي فكدن يون نزبلو ززخاخرن كم زعد مومن قلسو اتسر ناي مسبسالة انت زي تعاسيدو اتمهرتي تفقد مابلو أسعب بلومون مسحادة تشجر السب زقبر نفس وكف من رخاب نمفكارن نمقلقالن فلوياقات عمي مخانو قلزو نتيناي قبرسناي أقل قلوت أبهيوت بتخرستيان زلوو أقل داسنت زنكي الرأي عونا ملكيتهم أتنققو رسالي كان با باسات ليون أما دمدم تامدرو أم بزعبا قل داسنت بحتاوي ركبات أستنتنو نتمهر تتات التوم زحالفو بعال سنناي زخري رسالي كان با باسات فرانشيسكو بمزكار سبات بحقي أبي عينت التوم زحقزوهم كتمتون نخبرو ما فلطوه كهبون انتخوينوم حدا حتو أقربو لهم مسوات مس قبرة سنناي حدا ايكونن بمبال نرسالي كان با باسات فرانشيسكو داقم تقيسوم نتيزم حلالفو أقداس تمهرتي أزخاخروهم اتوم بحق يزفكرو سبات مسوات كام مهابن العلي يوم زقبرو يسامعو يساتفو ناس اقامي كونتاتن مخنياتاتو من كردون كفاتحون دما يفتنو بلو رسالي كان با باسات ليون اما دمدم تامدر اوم نتوم سرحتيناتاتن ولنتيناتاتن تقلقلتن التماكل نابنونا قدست دنقل ماريان بحدري اوفيوهم منفس عدنتان عيوهم بقد سالي كنقاقحو دما تسليهم كل ساع كم عد منج محرات حقف محرات حقف تسفا افدقة كبر غيرنا كرئيكي مهارن نابيلوم دما مدر اوم زازمو
2: كال اي سنبت زب اراكليتوس قنبوت سلاسة قلتشهن عصر شمنتن عمد مهرت نايلومي كال وانجيل كا وانجيل يوهانس كم عرف عصر شدشته كو قصر عسران سلستن كساع مجرسة زحالة في سنبت بقالب اراكليتوس بقال منفس قدوس ابعلنا منفس قدوس ابعلي حواريات سن ماريام سؤمن كلا زورة دلعلات بيت خريستيان بفلوينة تي كريستوس زحابا سلطان حزاز تمسرت اللو منفس قدوس بيت خريستيان بعلو خمز مرحاز ترعي اللو لو مؤون خلنا بأمنت ان حبر نحدث قعزو هيوات حزنا نمال اخت خريستوس بمنفس قدوس تمرحنا اب كل خنا بالسعك كن بقس عدم فلويس زمن ينازل لنا كمون ورحي قنبوت نماريام زتواحبه فلوي ورحي ناماريام بفلوي نتصلي اللون ناماريام انلو منلو أفهقرنا اوين كبرة بعالات ناماريام بفلاي زوتر اللو بفلاي ماريام دعاريت اسران حدن قنبوت كم اوين كالوت بعالات ناماريام نذكر اللو بعال كموهانو متن ازور حزي ناماريام بعال تباهلو يسوع ايمو اما ماريام كابفلاي ምስጢርን መቐረትን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወታ ዝረኣየት ከም ምዃና መጠን ንኣና ከም ክርስትያን ኣብ ጉዕዞ ሂወትና መንፈስ ቅዱስ ክመርሓና እትመርሓና እትሕብረና ኣዲ ከም ምዃና ምስ ማርያም ንመንፈስ ቅዱስ ክንቅበል ክንሰናዶ ዘዝኻኽር ወርሒ እዩ። ኣብ ስርዓት ኣምልኾና ድሕሪ በዓል ሓምሳ ወይ ከዓ ጰራቅሊጦስ ጀሚሩ ክሳብ ሰነ 17 ዘሎ ዘመን ወይ ከዓ ግዜ ጰራቅሊጦስ ዘመነ ጰራቅሊጦስ ይበሃል። ቀዳማይ፣ ካልኣይ፣ ሳልሳይ፣ ራብዓይ፣ ሓምሻይ እናበልና ሓሙሽተ ሰናብቲ ዝሓዘ እዩ። ኣብዘን ሰናብቲ ብዛዕባ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወት ቤተክርስትያን ዘለኦ ተራ ከምኡ ትንሳኤን ዕርገትን ክርስቶስ ክነስተንትን እሞ ኣብ እምነትና ፀኒዕና ንሓዲሽ ተልእኮ ክንጓዓዝ ዝሓትት እዋን ኢና ዘለና። ኣብ ልጡርግያ ቤተክርስትያን በብእዋኑ ብእምነት ክንዓቢ ምእንቲ ፍሉይ ዘመናት ተሰሪዕና ኣሎ። እዚ ኩሉ ንኣና ክጠቅም ፍሉይ ኣስተንትኖ ክንገብር እሞ ዝተሓደሰ ሂወት ክንሕዝ ንማለት እዩ። ድሕሪ በዓል ጰራቅሊጦስ ዘሎ ግዜ ፍሉይ ነገራት ኣብ ሂወት ሃዋርያት ንርኢ። ቀዳማይ ብሓንሳብ ምዃን ሃዋርያት ኣብ ሓደ ልብን ቦታን ሓቢሮም ነሮም። መንፈስ ቅዱስ ክወርዶም ብማርያም ኣደ ኢየሱስ ተማኪሎም ብሓባር ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኖም ይፅልዩ ነይሮም። ብሓባር ክልተ ወይ ሰለስተ ኣብ ዘለዎ ኢየሱስ ኣብ ማእከሎም ኣሎ። ክንሓብር ክንሰማማዕ እንከለና ኣምላኽ ምሳና ኣሎ። ክንፈላለየ ክንረሓሓቅ እንከለና እነምፅኦ ምክንያት ብዘየገድስ ኣምላኽ ምሳና የለን። ሎሚ እውን በረኸት ኣምላኽ ክንቅበል ብሓባር ክንርከብ ዘፈላለየ ክገጥመና እንከሎ ኣብ ስምምዕ እምበር ኣብ ዝፈላለየ ከይነድህብ ምስትውዓል የድልየና። ካልኣይ ብሓባር ምፅላይ ዝፅሊ ንኣምላኽ ይፈልጦ ይብለና ቅዱስ ኣጎስጢኖስ። ሓደ ካብቲ መለለዪ ቅዳሞት ክርስትያን ብሓባር ምፅላይ እዩ። ምሸትን ንግሆን ይፅልዩ ነይሮም። ነዚ መሰረት ዝኾኖም ትምህርቲ ጎይትኦም ሃዋርያ ጳውሎስ ብኩሉ ጸሎትን ልመናን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ ጸልዩ ኤፌሶን 6:18 ከምኡ እውን ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5:17 ከይቋረፅኩም ጸልዩ ይብል። ጸሎት ከምቲ ኣብ መዝገብ ሃይማኖት ንምሃሮ ነፍስኻ ኣብ ኣምላኽ ምዕራግ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ምሳና ክህሉ እንከሎ ዘፀግም የብልናን። በዓሉ ክርስቶስ ከም ዝብለና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7:7 ሎሙ ንክውሃበኩም እዩ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕፅቋ ሕኩሑ ክረሓወኩም እዩ ይብለና። ሳልሳይ ፍርሒ ተቐንጢጡ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ኩሉ እቲ ፍርሖም ተቐንጢጡ ተባዓት ከምኡ ንኩሉ ብዓይኒ ኣምላኽ ክርእዩ ክኢሎም ተሓዲሶም ንዝነበሮም ፍርሒ ሓሊፎም ኣብ ደገ ወፂኦም ክሰብኩ ክምስክሩ ጀሚሮም። መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ሰብ ኣብኡ ሓቂ ስለ ዝርከብ ዝኾነ ፍርሒ የብሉን። ሰብ ፈራሕ ዝኸውን ሓቂ ከጉድል እንከሎ ጥራሕ እዩ። እምነትና ኣብ ሰብ ኣብ ገንዘብ ወይ እውን ኣብ ርእስና ክንገብር ከለና ፍርሓት ኢና። ኣምላኽ ክንሕዝ ከለና ግን ዘፍርሕ የብልናን። ሞት እውን ትምፃእ ምእንቲ ሓቅን ፍትሕን ክንመውድ ቅጭጭ ኣይብለናን እዩ። እዚ እዩ ኣብ ሂወት ብዙሓት ሰማዕታት ንርእዮ። ራብዓይ ንክርስቶስ ኣብ ኩሉ ክሰብክዎ ጀሚሮም። መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ሰብ ቀዳመይቲ ዝገብራ ስብከት እያ። እምነት ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ክበፅሕ ብቓል ብግብሪ ክስበኽ ኣለዎ። በዕሉ ክርስቶስ ከምቲ ኣቦ ንኣይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእኸኩም ኣለኹ ዮሃንስ 20:14 ዝበሎ ሎሚ ንሕና እውን ንኣምላኽ ክንለኣኽ ፈቓደኛታት ንኹን። መልእኽቲ ኣምላኽ ክነብፅሕ ከሎና ጥራሕ እዩ ነገራት ክቕየር ዝኽእል። እሞ ሎሚ መልእኽቲ መን እየ ዘብፅሕ ዘለኹ ኢልና ሂወትና ንርአ። ሓመሻይ ኣብ ልዕሊ ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ። ንኣምሳል ልሳን ሓዊ ኣብ ልዕሊ ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ተራእዩ። ንሕና ምስጢራት ቤተ ክርስትያን ክንቅበል ከለና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ልብልና እውን ይወርድ። መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ፀጋ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዘሎ ኣብ ፅቡቅ ግብሪ እዩ ዝወፍር። ሎሚ እውን መንፈስ ቅዱስ ክወርደና ልብና ኣንፅሕና ንቀበሎ። ማሓደሩ ዝኾነ ልብና ካብ ዝኾነ ሓጢኣት ነፅሑ ንኣምላኽ ክቕበል ነሰናድዎ። ሻድሻይ ብካልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀሚሮም። ኣብ ዘመነ ባቢሎን ቋንቋታት ዘየሰማምዕ እዩ ነይሩ። ኣብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ ግን ብሓደ ቋንቋ ኩሎም ክረዳድኡ ጀሚሮም። እዚ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ንኩሉ ከም ዝቕይር ዝሕብር እዩ። ኣምላኽ ንሓደ ነገር መጋበሪ ክገብሮ ዝዓግቶ ሓይሊ የለን። ንኣይን ንኣኹምን እውን መጋበሪ ድሕነት ክገብረና ድላዩ እዩ። ስለዚ ልብና ከፊትና ክለኣኸካ ድላይካ ክፍፅም ስንዱ እየ ንበሎ። ሻብዓይ ካብ መጀመርያ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ መራሕትን ተመራሕትን ዘለዋ ገይሩ ሰሪዕዋ። ቅዱስ ጴጥሮስ ርእሱ ኩሎም ሃርያት ኮይኑ ቃል ኣምላኽ ኣስሚዑ። ኣብተን ቀዳሞት ዘመናት ኮነ ድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ጴጥሮስ ብዝሓዙ ትምራሕ። እዚ ከዓ ባዕሉ ክርስቶስ ዝሰርዖ እዩ። ካብቲ ክርስቶስ ዝሰርዖ ካልእ ኣገባብ ክነልብስ ናትና ሓላፍነት ኣይኮነን። ናይ እቲ ርእሰ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ንመንበረ ጴጥሮስ ሒዙ ዘሎ ክንእዘዞ ክንሰምዖ ትሕዛት ኢና። ዮሃንስ ወንጌላዊ ግብሪ ክርስቶስ ክንገብር ይነግረና። ዘመነ ጰራቅሊጦስ ነቲ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝሰብኮ ዝነበረ ክንገብር ዘዘኻኽር እዩ። ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ክኣቱ ብፍላይ ኣብ ልቢ ብዙሓት ኣትዩ ንሓቅን ንሰላምን ተቐቢሎም ኣብ ንስሓ ክኣትዉ እንሕግዞም ንሕና ኢና። ነዚ ብምሉእ ክንለብሶ ብስም ክርስቶስ ንሰማያዊ ኣቦና ክንልምኖ ኣለና። ምክንያቱ ባዕሉ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበሎ ኩሉ ክግበረልኩም እዩ ይብለና። ዘኽታማት ኮንኩም ኣይክትርፉን ኣይክሓገኩምን እየ ይብልና እዩ። ዝኽትምና ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ፍቕሪ ወላዲ ስለ ዝጎድለና። ናይ ክርስቶስ ምፍላይ ግን ንሓዲስ ህላውየ ኣብ መንጎና ዝዕድም እዩ። ከምቲ ንሓዋርያቱ በብእዋኑ ዘሰኒዮም ዝነበረ ሎሚ እውን ኣብ መንጎና ኣሎ። ብኣካል እንውክሎ ሁሉ ንገብሮ ንሕና ኢና። ኣባና ፍቕርን ሕውነትን ክንርአ እንከሎ ህያው ንገብሮ። እዚ እዩ እቲ ክርስቶስ ሎሚ ክንገብሮ ዝላበወና። እቲ ብሰመይ ዝሰዶ መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ዝበለ እውን ክዘኻኽረኩም እዩ እናበለ ምስኡ ዝህልወና ሓዲስ ርክብ ነጊርና። ተምሃሮ መንፈስ ቅዱስ ኮይና ክንርከብ ምስኡ ሓድነት ክህልወና ብኡ ክንምራሕ ፈቓደኛታት ክንከውን ኣለና። እሞ ሎሚ ሂወተይ መን እዩ ዝመርሖ ዘሎ ኢልና መራሒና ክነለሊ ይግባእ። ሓደ ካብቲ ፀገም ኣርድእቲ ክርስቶስ ዝነበረ ኣለሊኻ ዘይምኽኣል እዩ ነይሩ። ሎሚ እውን ንግብርን መልእኽትን ኣምላኽ ኣለልዮም ዘይክእሉ ብዙሓት ኣብ መንጎና ኣለዉ። ዓይንና ከለልን ክርእን ንመንፈስ ቅዱስ ከብርሃልና ንለመኖ። ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽና ኣብ መንጎና ሕደር። ንኣኻን ንሕዋትናን ርእና ክንክእል ኣዒንቲ ልቦናና ክፈተልና ክንለኣኸካ ልብና ክንንፅሕ ኣብ ሰላምን ፍቕርን ክንምለስ ሓግዘና ንበሎ። ኦ ማርያም ኣዴና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾንኪ ንመድሓኒና ክርስቶስ ዝወለድክልና ንሕና እውን ማሕደሩ ክንከውን ሂወትና ቀይርና ኣብ ኩሉ ሓቂ ሰላም ፍቕሪ ክነንግስ ክንነብር ለምንልና ንበልና። ኣባ ንጉሴ ፍስሓ።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅብሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። يتبارك إيسوس كريستوس لوليتور إيسوس كريستوس